هو نروسا جورنال يوم الهام إلى هنا راه يوم سر ممارا ممارا يا 23 ورش ني 30 minutos نروتو لا هوني ويفا مساني كده بكاي ماريو وين نسوي لايو صوت نسنيريا إلى بقى هلا يوم سميكي نيلا بو سيكينا نروح مسام بو ميتوكو سامي سر راديو نو بحر كني مجيبو هنا هنا بكاي واتا ملي ماريا 23 ورش ني 30 minutos